اللي ما قراش على شي كتب، اللي ما قراش على شي كتب ويفسد حبر الدوايا، واللي ما تولدش على شي كتب، واللي ما تولدش على شي كتب